السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، dalam penutup dari kitab syarah daripada kitab Al-Iktisam min Sahih Bukhari yang diberi nama oleh penulisnya, yakni Syekh Al-Allamah Ubaid Al-Jadri rahimahullah, dengan Al-In'amul Bari. Beliau setelah menjelaskan hadis-hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari dalam kitab-kitab dalam Kitabul Itisam, beliau memberi penutup yang merupakan pertanyaan apa jawaban dari pertanyaan sebelumnya, apakah ada perkataan ulama yang mengharuskan seorang muslim berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, yakni hadis-hadis Nabi yang sahih, ala fahmi salafil ummah, sebagaimana dipahami oleh para salafus salih dari kalangan para sahabat dan yang mengikuti mereka dari kalangan para murid-murid mereka dari kalangan tabi'in dan atba'ut tabi'in dan seterusnya dari kalangan para ulama. Kemudian beliau sudah menyebutkan sekian banyak ucapan